0: adding to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
6: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

عنوان رسالة اليوم هو لمسة يسوع، والقراءة من كلمة الرب مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع ابتداء بالآية الأولى. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا: كيف أبصر؟ فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. آمين. عزيزي المستمع، قال يسوع في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا، أي في الأصحاح السابق: أنا هو نور العالم. وهنا في هذا الأصحاح التاسع يؤكد الرب على الحقيقة نفسها فيقول: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. وقصة الأعمى الذي لمسه يسوع هي برهان على ذلك، فقد أعطاه المسيح أولا نور البصر ثم نور البصيرة، ولذلك شهد قائلا: كنت أعمى والآن أبصر. هل تقدر أنت أن تشهد الشهادة نفسها؟ أما كيف لمس يسوع عيني الأعمى، فالجواب موجود في العدد السادس، حيث يقول الرسول يوحنا: إن يسوع تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. ولعلك تسأل: يا عزيزي، لماذا جبل يسوع طينا لشفاء الأعمى؟ والجواب بسيط ومهم، وهو أن يوحنا الذي كتب الإنجيل قصد أن يقول للعالم كله إن الذي جبل طينا ليخلق للأعمى عينين هو نفسه الذي جبل طينا في البدء وخلق آدم. بكلمة أخرى، يهوى الرب في العهد القديم هو نفسه يسوع المسيح في العهد الجديد. وكان للمسة يسوع الشافية الكافية ردة فعل، لا بل ردات فعل مختلفة. ولغاية الآن لمسة الرب الشافية جسديا أو روحيا لها نفس ردات الفعل، وإليك بعضها. أولا، لمسة يسوع تحير الأذهان. كان التغيير ظاهرا للكل، فالأعمى الذي لم يرى النور منذ ولادته صار مفتوح العينين، والذي كان يستعطي ويتسول ترك التسول والاستجداء، والذي كان يتلمس طريقه بخطوات بطيئة صار يتحرك بحرية تامة، والذي كان رمز البؤس والشقاء تحول إلى إنسان سعيد جداً، والذي لم يكن يتكلم كثيرا لم يعد يسكت عن الشهادة للمسيح القدير صاحب القلب الكبير. هذا التغير الجذري هو الذي حير عقول الناس، بحيث أنهم صاروا يسألون عن المسيح قائلين: أين ذاك؟ يقول العدد الثامن وما بعده:
فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون قالوا: إنه يشبهه. أما هو فلكي يضع حدا لاستنتاجاتهم قال: إني أنا هو. فسألوه: كيف انفتحت عيناك؟ فأجابهم: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فلما سمعوا شهادته أخذوا يسألونه: أين ذاك؟ فقال: لا أعلم. أخي الحبيب، هل تعلم أن كل واحد منا يشبه هذا الأعمى؟ فهو أعمى في الجسد ونحن عميان في الروح. هو أعمى منذ ولادته ونحن منذ ولادتنا خطاة. يقول داود النبي في المزمور 51: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. هو كان يحيى حياة البؤس والشقاء ونحن كذلك من الناحية الروحية، ولكن يسوع الذي مر به في ذلك اليوم يمر بك أنت في هذا اليوم، وكما فتح عينيه يفتح عينيك ليعطيك البصر الروحي لكي تعرف الحق. وستجد أن عمل يسوع سيدهش ويحير الناس، بحيث أنهم يبدأون يسألون عن يسوع قائلين: أين ذاك؟ نعم، لمسة يسوع تحير الأذهان. اذكر أن العمى الجسدي لا يؤثر سلبا على علاقة الإنسان بالله، أما العمى الروحي فهو علة العلل. إني أصلي من كل قلبي كي يلمسك الرب بنعمته وروحه، لكي تضيء لك إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. عندئذ فقط تقدر على أساس الإيمان بيسوع وحده أن تقول مع الأعمى: كنت أعمى والآن أبصر. ليكن الرب معك، وإلى اللقاء في المرة القادمة. آمين.

لا يهتم باحترام الآخرين ويعامل غيره من الناس معاملة غير كريمة، وهو لا يجد مانعا أن يحرجك أمام الناس للوصول إلى ما تبغي إليه نفسه.

حتى تكمل كلامك، فربما تنجح أنت في هذه المرة. ثالثاً، الشخص الخشن عادة يحس بالراحة إذا دعوته لزيارتك في بيتك أو مكتبك. فإذا دعوته ولبى الدعوة وجاء إليك، عليك أن تشجعه حتى يفهم قيمة الوقت الذي ستقضيه معاً في مناقشة ما هو مجدي من الأمور للتوصل إلى نتائج طيبة ونافعة. رابعاً، الشخص الخشن من تجده يمتدحك مرة أمام الناس ثم يسيء إليك مرة أخرى، فكن هادئاً وحاول معاتبته بكل أدب واحترام على تصرفه المتغير من يوم إلى يوم. خامساً، أعطي الشخص الفظ وقتاً كافياً ليتكلم ويخرج ما في داخله من آراء تتصارع في كيانه، فقد تكتشف بنفسك السبب الحقيقي لسخافته وخشونة ألفاظه. سادساً، الإنسان الخشن قد يستخدم معك أسلوباً راقياً محترماً في فترة من الفترات، ولكن سرعان ما يعود إلى أسلوبه الفظ المعتاد، فلا تصدم إذا حدث ذلك لك. وأخيراً، وبعد كل هذه المحاولات من جانبك صديق المستمع، عليك أن تقرر بنفسك إن كنت قادراً على التعامل مع هذا الشخص أو تبتعد عنه. وإلى اللقاء في حديث آخر.

الحرية. الحرية من حيث المبدأ لها قيمة اجتماعية وأخلاقية عالية، وهي ترتبط بأذهان الأمم والأفراد، والحديث عن الحرية محفوف بالمخاطر. فالحرية المطلقة مثلا تؤدي إلى الفوضى، لأنها تتجرد من الحدود التي تضمن سلامتها، فتتحول إلى قوة مدمرة تكتسح في طريقها كل التقاليد الصالحة، مما ينتج عنه انهيار المجتمع بكامله. والحرية المطلقة يمكن تشبيهها بالبركان الثائر الذي يجرف معه كل معالم المدنية ولا يترك سوى الخراب والدمار. ولكن لكي تكون الحرية مثمرة وفعالة، عليها أن تكون حرية مسؤولة، لها ضوابط محكمة تقوم على ثلاثة أعمدة، وهي الحق، العدالة، المساواة. هذه الأركان الثلاثة لابد من توافرها في المجتمع لكي يحتفظ بسلامته. إن الحرية المسؤولة تتسم بالوعي والنضج، لأنها لا تقوم على أهواء الفرد أو نزواته. والحرية المسؤولة تتقبل ما تراه نافعاً لخلق مجتمع أفضل يسعى إلى توفير الأمن والرفاهية لأبناء هذا المجتمع. فهي أولاً كما قلنا تقوم على الحق، فلا تكون الحرية حرية إذا تجردت من الحق. والحرية الحق هي التي تبذل كل ما في وسعها لإعانة الضعيف ومساعدة المظلوم والدعوة إلى المحبة والإخاء وعمل الخير للجميع. ثانيا، الحرية المسؤولة تقوم على العدالة، فإذا تلاشى العدل في أي مجتمع سوف تسوده الدكتاتورية ويعم فيه الفساد والفوضى. إن الحرية التي تتصف بالعدالة فهي تولد السلام في قلوب طالبيها، فلا يجرؤ القوي على هضم حقوق الضعيف. ثالثا، الحرية المسؤولة تقوم على المساواة، ففي ظلال هذه الحرية يتساوى جميع الناس في نظر القانون، فلا يجوز أن تتمتع طبقة معينة من المجتمع بامتيازات خاصة دون الطبقات الأخرى. والمساواة تفتح أبواب الاجتهاد والعلم والعمل وسائر الحقوق المدنية الأخرى أمام الجميع، على أن تلعب الكفاءات دورها المتساوي بين كل طبقات المجتمع الواحد. نعم، إن الحق والعدالة والمساواة هي الأسس الراسخة للانتفاع بالحرية الصادقة بين جميع أفراد أي مجتمع يتطلع إلى الحرية الحقيقية.

أهلا بيك مستمعي الكريم. في شذرة بتقول ربنا ما عندوش وقت ضايع ولا ركن عرف، ربنا عنده ترتيب للي خاضع ومستني دوره وواقف في الصف. عايز أقول من خلال الفكرة دي ببساطة إنه ما فيش حاجة بتروح عند ربنا، لا الحاجة اللي بنعملها بتكون إيجابية ولا حتى اللي بنعملها وبتكون سلبية. مرات كتير بنحس ان احنا مهمشين منسيين، وكأننا من حسابات الله وحسابات البشر صرنا ملغيين. واكتر شعور بيأذي الانسان نفسيا ان هو مركون او ان هو منسي. بس النهاردة كلمة ربنا هتقول لنا من خلال آية معينة في سفر استير، اول آية في استير 6، تقول لنا انه فيش حاجة عند ربنا بتتنسي، ولا سيما الحاجات اللي بتكون ايجابية في وجهة نظرنا واحنا منتظرين عليها تقدير، منتظرين مكافأة، منتظرين ربنا يكرمنا يباركنا يعوضنا. لكن ممكن نفاجأ بعد اللي عملناه ده انه ولا حاجة ايجابية من اللي احنا مستنينها حصلت، ولا سيما لما بنستنى التقدير من الناس، التقدير من البشر، الناس اللي حوالينا، اللي في الشغل معانا، اللي في الكنيسة، اللي في بيتنا، الناس اللي حوالينا بنستنى نوع من أنواع التقدير التكريم، لكن نفاجأ برد فعل عكسي. مش بس في تقدير، لكن ممكن يتحول التقدير إلى تكدير، بدل ما يقدرونا يكدرونا، بدل ما يشجعونا يحبطونا. ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه مردخاي، عمل جميل كبير جدا جدا في مين؟ في الملك. واحد في أقل الفئات عمل جميل كبير مع راجل ملك في أعظم الشرايح الاجتماعية، وبسبب اللي عمله مردخاي صار الملك مديون لمردخاي، مش بفلوس، مش بذهب وفضة ومال، لكن مديون بعمره، لأن الراجل ده كان فيه خدعة ومؤامرة بتدبر لاغتيال الملك. الراجل ده كشف الخدعة، فكان المفروض يكتب اسمه بحروف من ذهب في مذكرات الملك، والأكتر من مذكرات الملك أنه الملك يعليه ويرقيه ويكافئه ويباركه والكلام ده كله. الغريبة أنه كتب ما فعل مردخاي بحروف عادية من حبر عادي بريشة عادية على ورق الملك العادي، وكان الأمر كأنه انتهى. ده في نظر مردخاي وفي نظر الناس أنه عمل حاجة كويسة واتكتبت كلمتين في مذكرات الملك والموضوع انتهى. بس عايز أشجعك أنه اللي انتهى عند الناس ما انتهاش عند الرب، واللي انت عملته لمجد الرب واللي احنا عملناه يذكر أمام الرب. لو صعبان عليك إنك منسي من الناس، أو صعبان علينا إنه الناس نسيتنا في حاجات عملناها إيجابية، عايز أشجعك النهاردة إنه ربنا ما بينساش. اسمع كلام الكتاب وتشجع وتعزى بيه. في استير 6:1، في تلك الليلة طار نوم الملك، في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فقرأت أمام الملك. تفتكروا هل صدفة إنه الملك نومه يطير؟ هل صدفة إنه الملك ما فيش أي حاجة تفرحه الليلة دي ولا تسليه، يروح يؤمر إنه ييجوا بالسفر بتاع تذكار أخبار الملك يؤتى بيه، ويفضل يقرأ قدامه ذكريات كتير، ويقف قدام حاجة بعينها عملها مردخاي؟ ده بيقول لك ببساطة إنه حتى النسيان بسماح من الله، ولما يتذكروك ده بسماح من الله. تخيل معاي لو كان في وقتها الملك افتكر مردخاي في اليوم اللي فيه مردخاي كشف المؤامرة وأفشى سر المؤامرة، كان عمل الملك
كان رقاه، كان حطه في منصب تاني، وأكيد مردخاي ما كانش هيتساب من هامان الرديء الشرير، وكان هيقع في نفس مشكلة مردخاي والسجود ليه، وكان برضه هيتلكك له هامان على مشكلة تانية، وساعتها الملك ما كانش هيقدر يكرم مردخاي ولا يساعده. عايز أقول ببساطة أنه حتى نسيان الناس بسمح من الله، لأن هو عنده وقت للإكرام وعنده وقت للاستخدام، عنده وقت بيركننا فيه شوية، بس عنده وقت بيباركنا ويشتغل فينا ويشكلنا ويطلعنا الإناء النافع لخدمته. اوعى تزعل من وقت الله فيه بيركنك شوية، الركنة دي مش بيركنك لأنك مالكش قيمة، لكن بيشكل فيك، بيعدل فيك، بيظبط فينا وفي شخصياتنا وفي حياتنا. بس زي ما في وقت يقول لإيليا اذهب واختبئ، في وقت يقول له اذهب وتراءى، في وقت ياخدنا على جنب كده يشكلنا ويجهزنا، وفي وقت يلمعنا ويباركنا ويستخدمنا. في تلك الليلة طار نوم الملك. ثق انه في ليلة وفي يوم يقدر فيه الرب يحول كل شيء لخيرك ولخيرك. في يوم يتقال عنه في إشعياء ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية. بصلي من كل قلبي عينينا تبقى عليه، ما نقولش احنا منسيين، نثق في صلاحه وفي أمانته، والرب معكم.

زيارتي الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmill Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/arabic.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: مع تقدم الناس في السن، قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: البرنامج القادم البرنامج المصري.
8: ZZZ 92.3 FM
7: على موجة 92.3 FM.

أرحب بك عزيزي المستمع ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم عبر هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. رقم تليفون الاستوديو 9415-1923-9415-1923، ويسعد بصحبتكم خلال لقاء اليوم رؤوف شفيق.

عزيزي المستمع، عيد الأضحى على الأبواب، غالبا حيكون بكرة، لكن لكل المستمعين تشيك مع الجهات المعنية لتعرفوا متى يبدأ عيد الأضحى. بهذه المناسبة بنتوجه لكل مستمع البرنامج من الجالية الإسلامية بخالص التهاني لكم بعيد الأضحى المبارك. أعاد الله عليكم كل الأيام بخير وسعادة، وبتوجه بالشكر وبالتحية لسيد خطاب والحاجة ليلى الألفي، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين بعيد الأضحى المبارك.

لماذا يحب الناس ذكريات الماضي؟ يحب الناس ذكريات الماضي لأن الذاكرة ليست مجرد تسجيل للأحداث، بل هي صندوق مليء بالمشاعر والمعاني. وهناك عدة أسباب تجعل الإنسان يميل إلى الماضي ويحن إليه. الحنين إلى البساطة. غالباً ما يتذكر الإنسان الأوقات التي كانت فيها الحياة أبسط، مثل أيام الطفولة أو الشباب، حيث كانت المسؤوليات أقل والفرح أقرب. ثانياً، ارتباط الذكريات بالمشاعر. الذكريات الجميلة ترتبط بمشاعر قوية، ضحكات الأصدقاء، دفء العائلة، أول نجاح أو أول حب. هذه المشاعر تعود إلى القلب كلما استعادها العقل. ثالثاً، الشعور بالهوية. الماضي يذكر الإنسان بمن هو، فذكرياته تشكل جزءاً من شخصيته وقصته في الحياة. رابعاً، ميل العقل لتجميل الماضي. العقل غالباً يتذكر اللحظات الجميلة أكثر من الصعبة، فيبدو الماضي في الذاكرة أجمل مما كان عليه في الحقيقة. خامساً، الأمان النفسي. عندما يكون الحاضر مليئاً بالضغوط، قد يلجأ الإنسان إلى الذكريات كملاذ يمنحه شعوراً بالراحة والطمأنينة. باختصار، يحب الناس ذكريات الماضي لأنها تشبه دفتراً دافئاً من اللحظات التي صنعت قلوبهم، وكلما عادوا لقراءته شعروا بأن جزءاً جميلاً منهم ما زال حياً.

علاقة الإنسان بالهاتف والبطارية، وأنا بتكلم على الموبايل، هناك علاقة غريبة جدا بين الإنسان والموبايل، علاقة تشبه الحب لكنها مليئة بالتوتر، خصوصا عندما تصل البطارية إلى 1%. عندما تكون البطارية 100% يستخدم الإنسان الهاتف بثقة كبيرة، فيديوهات وموسيقى وألعاب ودردشة، وربما فتح التطبيقات لا يعرف أصلا لماذا فتحها. ولكن عندما تصبح البطارية 20% فقط يبدأ القلق، فجأة يتحول الإنسان إلى خبير في إدارة الطاقة، يخفض الإضاءة، يغلق التطبيقات، ويعامل الهاتف كأنه طفل مريض يحتاج إلى رعاية خاصة. أما عندما تصل البطارية إلى 5%، هنا تبدأ الدراما الحقيقية. يمسك الإنسان بالموبايل بكلتا يديه وينظر حوله بقلق شديد، وكأنه يبحث عن ماء في الصحراء. أين الشاحن؟ مين اللي خد الشاحن؟ فين اللي تشارجر؟

عجائب وغرائب العالم. في عالمنا الواسع والمترامي الأطراف تتوزع عجائب وغرائب العالم على امتداد القارات والمحيطات، لتروي لنا قصصا تأسر الخيال وتجذب المسافرين من كل حجب وصيب. من الأهرامات العظيمة التي تتحدى الزمن في مصر إلى غابات الأمازون المليئة بالأسرار في أمريكا الجنوبية، نجد أن عجائب وغرائب العالم لا تقتصر على البنايات التاريخية والطبيعة الساحرة فقط، بل تشمل أيضا الثقافات الفريدة والعادات الغريبة التي تعكس التنوع البشري في أبهى صوره. وتتجلى هذه العجائب في كل زاوية من زوايا كوكبنا، فتجذب عشاق المغامرة ومحب الاستكشاف لتجربة لحظات استثنائية لا تنسى. فمن عجائب وغرائب أذكر لكم الآتي: الأمطار التي تتساقط على سطح الأرض على شكل قطرات من الماء أو الثلوج تكون على سطح كوكب الزهرة عبارة عن حمض الكبريتيك. لولا دوران القمر حول الأرض لكان الليل على سطح الأرض حالكا شديد السواد، ولكانت الشمس هي المتحكم الوحيد في ظهيرتي المد والجزر التي ستصبح ضعيفة جدا آنذاك، كما سيصبح اليوم يتكون من 6 إلى 8 ساعات فقط، وسوف تتراوح أيام السنة بين 110 يوم إلى 1400 يوم. في الصين يقوم العريس بحمل عروسته ويسير بها على الفحل وهو مشتعل حتى يصل بها إلى منزلهما، ويعتبر هذا الطقس دليلا على نجاح الزواج. الحيتان تستطيع الغناء حيث تصدر أصواتا عالية تصل إلى مسافات بعيدة جدا عبر مياه المحيطات والبحار، ويصف علماء الأحياء البحرية هذه الأصوات بالغناء، ويرجح ذلك إلى قدرتها على إخراج جمل موسيقية متنوعة. تمتلك الكلاب حاسة سمع قوية جدا ودقيقة لدرجة لا تصدق، حيث يمكنها تمييز صوت حركة عقارب الساعة من مسافة تصل إلى 40 قدما. يمكن طرد الفيران من المنازل بواسطة نشر النعناع في العديد من أركان المنزل، حيث تكره الفيران والجرذان رائحة النعناع وتنفر منها بشكل لا يصدق. بعد إجراء دراسات مطولة وتجارب كثيرة، اكتشف علماء النفس أن الإعجاب أو الإنجذاب بشخص ما يدوم لمدة 4 أشهر فقط، وإذا استمرت هذه الحالة فستتحول وتتطور إلى حالة حب. اكتشف علماء النفس أن نومك في غرفة درجة حرارتها منخفضة يزيد من احتمالية مشاهدتك للكوابيس.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: بمسي على مراد وهبة وعادل ميخائيل، وهقول لكم نقطتين على الماشي يمكن تكون قديمة وسمعتوها قبل كده، لكن مرة واحد راح يغير أنبوبة البوتاجاز لمراته وطلب منها تدعيله، قالت له روح ربنا يفتحها في وشك. مرة واحد غبي ابنه قال له أنا عايز موبايل يا بابا، قال له أيوة أنا موافق بس بشرط تركب إخواتك معاك. مدير مدرسة قرر يعمل احتفال وزع على كل المعازيم أرقام جلوس. واحد بيقول لصاحبه هو أنا لما بوس أختك نبقى نسايب؟ قال له لا نبقى خلصين. ومن تساهيل إيه رأيكم نستمع إلى فقرة فكاهية من مسرحية العيال كبرت؟
1: عليكم.

0: تعملوا في نفسك ده. عصايد غالية وكوزين أسمنت تعمل لي فيها.
1: تعال يا ولد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني يا سمكيه. خضتني يا شيخ.
1: خضتني
0: يا شيخ.
1: كنت فين؟
0: نعم يا كابتن.
1: شوف رد علي لحاجة أخدك على خلقتك. كنت فين؟
0: كنت فين؟
1: أي
0: مين أنا؟
1: لا أنا
0: معرفش حضرتك بتروح فين؟ لو حضرتك بتنزل الصبح بترجع بالليل بتتصرمح فين؟ الله أعلم. أنت عارف ما أنت ضايق على حل شعرك.
1: رد علي بقى قبل حاجة ترسمك نفوخك يا ولد وقول لي كنت فين؟
0: رحت المدرسة.
1: أنهي مدرسة؟ النهاردة أجازة والمدرسة مقفولة.
0: لا ما أنا فتحتها.
1: ازاي؟
0: هي شغلانة انك تفتح مدرسة وربع جنيه اديته البواب في ايده.
1: رشوة يا
0: اسم الله عليك رشوة. دخلت المدرسة لقيتها فاضية ما فيهاش حد خالص. رحت ضرب الجرس واقف في الطابور.
1: كل ده لوحدك؟
0: لا ما انا كنت معايا.
1: مين اللي كان معاك؟
0: انا كان معايا.
1: يا ابني بقول لك مين اللي كان معاك؟
0: انا اللي كان معايا. وطلعت الفصل ودرست لي وما فهمتش حاجه برضه فرحت مهزقني فكبرت في دماغي ازاي واحد زي هزقني كلمه مني على كلمه مني قلم مني على قلمين مني اتلميت على بعضي وجرجرتني على مكتب النظر ورحت واخدني ده اسبوع رفض على طول اسبوع قاعد لكم في البيت.
1: يا ولد يا سلطان يا ولد
0: قاعد اسبوع.
1: تعال يا ولد تعال انا عاوز تعال.
0: طب ما كلمني بكره انا جاي بعدين.
1: تعال يا ولد اسمع تعال كلمني
0: هنا. ايه
1: تعال هنا عايزك تعال.
0: تعالى طب الجزء على لسانك ايه؟
1: اتعلمني الادب يا ولد انا جز من عاوزك ايه سنسل يا ولد تعالى هنا.
0: طب تيجي الجز وانا جز ونشوف مين الجز.
1: عارف لو ما تعجبكش حاجه اكسرك لفوق تعالى هنا يا ولد تعالى. انا مش منبه عليك 100,000 مره باب المدرسه مقفول انا جاي على البيت على طول؟
0: لا لا لا لا هو اصل احنا ايه؟ انا هقول لك كل الصراحه.
1: اتفضل.
0: اصل احنا النهارده كان عندنا 7 حصص فاضيين.
1: نعم
0: كان عندنا 7 حصص فاضيين.
1: 7 حصص فاضيين.
0: فانا قلت يا واد بدل ما تضيع وقتك انزل الحوش ذاكر. فنزلت اذاكر فجانا المشرف قال لنا العيال الصايعين ولاد الصايعين اللي ما دفعوش المصاريف يطلعوا. فانا طلعت.
1: قال لكم العيال الصايعين اللي ما دفعوش المصاريف يطلعوا. فانت طلعت.
0: طلعت.
1: طلعت ليه يا حبيبي؟
0: عشان الاثنين عشان الصايعين ولاد الصايعين وعشان اللي ما دفعوش المصاريف.
1: مصاريف ايه ولا انا عايز افهم؟ هي المصاريف دي هتدفعها كم مره في السنه؟
0: لا لا ما انا اتصرفت خلاص.
1: عملت ايه يا حبيبي؟
0: قلت لهم ابويا متوفي وعاجز عن العمل.
1: ابويا متوفي
0: وعاجز عن العمل وبيمشي على عكاكيس كده. قالوا لي لازم تجيب شهاده من اي حد يضمنك تاني اي حد تجيبه يضمنك. فروحت لعم شكري قلت له عم شكري بابا بيسلم عليك وبيقول لك هو متوفي وعاجز عن العمل ولو سمحت تجيب ده المدرسه تضمنه احسن. انا رفضوني النهارده من المدرسه. قال لي امشي من قدام السعاده انا مراتي بتولد وماليش دعوه بالحاجات دي يا سلطان. امشي روح لعمك عبد التواب. رحت لعم عبد التواب قلت له بابا هو عم شكري بيسلموا عليك وبيقول لك هم متوفين وعاجزين عن العمل ولو سمحت تجيب ده للمدرسه تضمني احسن هيرفضوني. قال لي ماليش دعوه روح لعمك شكري هو اللي يعمل كل حاجه. رجعت لعم شكري لقيت مراته ولدت. جابت بلحه. ده بابا ده طيب بشكل بيصدق اي حاجه.
1: تعالى يا ولد انا اللي طيب يا قليل الادب.
0: لا ده انت شرير.
1: ولد اخرس يا الادب حسن بظهر ايدي عجله. الكلام ده اللي بتقعد تضحك بيه على امك وهي بتشرب فنجان قهوه ساعه العصر وتاخد كل الفلوس اللي في جيبها وتنك ماشي ده ما بيخشش عليا انا. كنت فين؟
0: ما انا قلت لك كل الصراحه.
1: شوف بقول لك كلمه واحده قول لي كنت فين؟
0: ما انا قلت لك كل الصراحه.
1: مش هكرر كلامي 100 مره بقول لك كنت فين؟
0: لا اصل لو خفت هقول لك تضربني.
1: ما ترغيش كتير اشتري نفسك وقول لي كنت فين؟
0: اصل انا رحت الكراكون.
1: رحت فين؟
0: الكراكون.
1: رحت الكراكون؟
0: اه.
1: رحت الكراكون يا سلطان؟
0: اه.
1: ابني الكبير سلطان راح الكراكون. رحت الكراكون تعمل ايه يا حبيبي؟ رحت تشتغل ظابط يعني ايه؟
0: ظابط؟
1: اه.
0: ده انت مسخره.
1: بظهر ايدي وهكسر لك سنانك. ايه اللي وداك الكراكون يا ولد؟
0: لا
1: ايه اللي وداك الكراكون؟
0: انت السبب يا بابا.
1: قول حضرتك يا قليل الادب.
0: حضرتك يا قليل الادب. قصدي اقول الفرامل حضرتك. لا قصدي اقول العربيه بتاعتك.
1: عربيتي؟ وانت مالك ومال عربيتي؟ انا مش منبه عليك 100,000 مره. مالكش دعوه بمفاتيح عربيتي ابدا.
0: وهو انا قربت المفاتيحك خالص.
1: ما خرجت العربيه من الجراج ازاي؟
0: ما ما انا اصل ايه؟ عامل مفاتيح زيها. انت دريان باللي احنا بنعمله ده؟ احنا بنعمل عمايل من وراك تنقطك بس انت ما بتنتبهش.
1: المهم خرجت العربيه من الجراج اللي وداك الكراكون يا سلطان بيه.
0: سايق في امان الله، الاشاره قفلت، حبيت افرمل، لقيت الفرامل سايبه.
1: الهي تسيب مفاصلك يا بعيد.
0: على العموم الشتيمه بتلف بتلف وبترجع على صاحبها تاني. مش مهم، لحين امين شرطه بالموتوسيكل ده قال لي فين الرخصه، قلت له ما معيش.
1: راح سحبك على الاسم.
0: اسم الله عليك. فتحوا محضر. اسمك ايه يا ابني؟ قلت لهم رمضان السكري. قلت رمضان السكري. قلت اسمك. ابسط يا عم ابسط. اسمك طلع في المحضر. لا طول ما احنا اولادك هيطلع في النيابه ان شاء الله. بس انت دعيني.
1: يعني باختصار انت حلت اسمك.
0: انت حلت اسمك. طب حط روحك مطرحي. لا معايا رخصه سواقه ولا رخصه عربيه ولا بطاقه شخصيه. حوادي الاسف ده يا اخويا.
1: لا العفو، تلبسني انا قضيه تلبسني جنايه.
0: يا اخي انت كبير وتستحمل الاقلام من المخبرين. خلينا في المصايب اللي جايه
1: كمان جايه.
0: وانا مالي انا؟ انا مالي؟ انا اللي قلت له ارجع بعربيته لورا.
1: هو مين يا
0: ولد؟ لفند الحمار اللي كان سايق عربيته قدام الاسم.
2: الله الله الله الله. اطربني يا ولد، اشجيني، قسم وسمعني.
0: يا نايم
2: بس يا ولد، تغني قدامي يعني ادب؟
0: مش حضرتك قلت اللي قسم وسمعني؟
2: اخلص انكتب. راجع بعربيته لورا.
0: وانا طالع بالعربيه لقدام.
2: رحت لابس فيه.
0: راجل قليل ادب قوي، نزل من العربيه وكان قلمين.
2: اديته قلمين؟
0: لا تسعه. على كام بنيه، على كام شلوط كومته، جات الاسعاف شلته.
2: وجريت بقى بالعربيه.
0: ما لحقتش اجري بالعربيه. سحبوني تاني على الاسم. معجبين بيا قوي.
2: قوي.
0: فتحوا محضر تاني. اسمك ايه في المحضر ده؟ اقول لك الصراحه انا اتحركت. اقول اسم ولا اسمك؟ رحت قايل رمضان السكري.
2: تاني؟
0: ما هي ظاطت بقى.
2: يلا.
0: ما انا في المحضر الاولاني قايل رمضان السكري، هغيره ازاي في المحضر التاني؟
2: لا ما
0: يقولوا عليا كداب.
2: عيب.
0: مزور.
2: ما تجيش.
0: طب انا عيل في 60 داهيه. عايز الناس تاكل وشك تقول ما عرفتش تربي ابنك رمضان السكري.
2: ونعم التربيه ونعم الاخلاق، وصلتني للنيابه هتوصلني لفين تاني؟
0: الحمد لله اللي ما كنتش معايا كنت وصلت المستشفى زي الراجل الحاج اللي انا ضربته ده.
2: حاج؟
0: ده انا اديته 30 قلم على قفا امه. واحد قفاه قد كده اهو. اجي اضربه في عينيه تيجي في قفاه، اعمل له ايه انا بقى؟
2: اخرس يا عيلي ادب، اخرس. ما تقولش الكلام ده مره ثانيه يا ادب.
0: مش هو
2: انا اصلا كنت كسرت دماغي، ما كانش حصل منك سفالتك.
0: شو اللي كان ضربني الاول ولا كنت اسكت له يعني؟
2: ايوه راجل كبير وحاج ومحترم هو اللي هيعمل كده. انت القليل ادب.
0: وديني الله شرحه بس اما اشوفه بعد كده.
2: والله حرميك بره البيت رميت الكلاب.
0: على العموم انا شفته مرتين ثلاثه، انما فين مش قادر اتذكر. حرام.
2: المهم قول لي العربيه جرى فيها ايه؟
0: يا لهوي.
2: شوف دي بقى حش فيها رقبتك من على جتتك. العربيه جرى فيها ولد؟
0: لا العربية الحمد لله الحمد لله كل حاجة فيها سليمة
2: الحمد لله.
0: بس لوحدها اعتقد.
2: يعني ايه لوحدها؟
0: كل حاجة فيها سليمة بس لوحدها.
2: ازاي يعني؟
0: كل حاجة فيها سليمة بس لوحدها، فاهم انت بقى يعني؟
2: يعني ايه يا ولد؟
0: يعني كل شيء مستقل بذاته. الفرامل في ناحية والعجل في ناحية والكنب، ممكن نجيب الكنب نكمل بيه على الطقم ونقعد عليه ونحطه هنا. انت
2: يا ضيعت العربية. الهي وريني في كيوم بحاجة. النبي يا سلطان يا ابن زينب جد الله، خد من قلبي وصر.
3: اتصل بشركة التأمين عشان حد يعاين العربية.
0: يا نهار اسود على المصايب اللي ورا بعضها. بس لوحدها.
2: ازاي يعني؟
0: كل حاجة فيها سليمة بس لوحدها، فاهم انت بقى يعني؟
2: يعني ايه يا ولد؟
0: يعني كل شيء مستقل بذاته. الفرامل في ناحيه والعجل في ناحيه والكنب، ممكن نجيب الكنب نكمل بيه على الطقم ونقعد عليه ونحطه هنا. انت
2: يا ضيعت العربيه. الهي وريني في

وبأغنية فريد الأطرش أنت اللي كنت بدور عليك. نأتي ونهاية برنامج اليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله من الرابعة وحتى الخامسة، مع تحيات رؤوف شفيق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتغنا باش سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين بوز اخو ثريت بزيد حرارية تبع محريرة زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبرن ساعة كود بيدو فلاي بيسراج لخوزان زخان ساعة تبزيت ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سنهوجي من ناجبه مترالي تخيصا خايت تلتسمحي لك إزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تار هيتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنو تلتسمحي لك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستتفركاخو بناجو متكيبه لبورين تنا
0: Azok som kurenti mutak sinyam HARA3TBZ@hotmail.com bi matra it farakal. Khakashu tasma tashale mehrajuwa network rima nasura khuzanaj.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamin.
1: Yiti tano bezal khusri triple Z hararia itabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زناوني قلازانا زالله قولي قرآن بنتا مسابه نسمع وين نتعنب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيزن يوم الله لبيتي وكتبنا التاشمة إحرزم عرفة إيدو كتبتي إحريزو السرتان ذو الحج أيام يوم النحر أزوك تزوم يوم الأضحى بيتي بي يترحل إنياتشو عرف عيد نلازانا أيامين تام أوركو تمبارك زيتا الله زقدريو دي تستعيد أيامين تام أما تبي أحد قرا يدي جوكوت عيداج سنيا يزوم رمضان صومنو إسابوردنا بحر يدي زال عيد أياموا حجاج ناج حجي طاعو ياشفو زال وقت بيدي زال عيد أيام يكوت مبارك زيتا يو أيامات شبيم مسومن حرام زيتا زي بك أمرين تا أزوكو تزوم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر السرتان ذو الحجة بحر يدي زال شيشتي تشرق أياماتو مسومن حرامين تا يزوم أسرا واحد تان أسرا وكوت تانوا أسرا وشيشتان ذو الحجة أياماتو بايتين تا إمام مسلم ورزا شوبي رسول زينيا صلاة وسلامة ينبر بيوة ييكو أت عيد أياماتشو مسومن زي بيك انت بايتي بي أتيوكونا ييكو تزوم ألاي إمام مسلم ورزاشو حديث بيم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر يتخيتلو شيشت تشريك أياماتشو زن سوم نيبا أياماتشنا السو رسول زينيا بي صلاة وسلامة ينبر بيوة أتيوكونا إحريزو السرتان ذو الحجة أيام سوززو عرف عيد زنيا أيام أوركو تقدر زالاما كل جحاب يزالو مسلماتهم أوركو تستي نرخ ببازانا زي قلبي مفارحتي أيام انتا عرف عيد أوركو تزيتون يا عيد زنيا انتا يزم حجي وياش سالو حجاجي ناج يطاع وياشوبو التاي أوركو تقدر زالا التاي مخنزو بيوا يا شو ما يتكاملو فريدا أوركوتا الله قدرا وزيسات إيو فردي نتسو بينتا إحريزو حجي وياش سال زي تيمر بيو كتبي حجي زو أتكاملة قرا قويتا فضلي وارح مسو بي دي الحيزو جمي يتحت أبلاكوتا ياش سال طاعانتا سبحان الله يشرفو يرخبو طاعة وموشة بحزت قاترة عرفة أوركو تا قدرة زالما زيت أونيا زيت مسلمين تا عيد الأضحى أيام سوززو مسلمات مشاوزال النبي والتايبي قلب زنبي تسيز ربنا حل حجاجيناتهم أونو جمرة العقبة بمقنيلي كم منا يحروبو زال وقتين تا نبي الله إبراهيم عليه السلام سنة زي ومدخيت البي ناشا زانا ونمقناو نبي الله محمد صلاة وسلامة ينبر بيوا زاش هوما ناشي وزي مرونا واجبات الحج بحزون تا مي نبي جمراج فيني قنيا زانا ونمقنالي حكمة زوم فيزبي كتيرين تا حجاجي ناج الزوت تايبي ونو مقنبي نبي الله إبراهيم سلامة ينبر بيوا شيطان قرب زوبي وسواتي سي بيولي زيدي جليوما كشنت سولي وون زي قنيوو كتب ياشان زالين تا إنيات محمد بزمننا مسلماتهم نبي الله إبراهيم سنة زيوما تخيط البي ناشي كتا زي تيمر نبيوين تا يزوم شيطان كشنت سوما إنياتهم نخال فاما لك إيش عزانا نتويك أنزالين تا إحريزو زي إيمان حركات مبارك زيتا عيد الأضحى أيام بي كتبنا شعبا أيام زو زي توري وفز ببجيحين تا مسلمات الله بثواب ومفاجأة لي يتقو رأزال أضحيا أور كتبتوا قدير حكمة زال بحجاو زي لحد أنتا قويتا قدر متبيع جوا نبي الله إبراهيم
ليجزي إسماعيل يقولوا زي مربي يوما التايزولي جنة آيو يقولوا زكي حسبي قوركو تحك مزال بطا عنتا حجير بمكيك الليزو قويتا قدر متبيجوا نبي الله إبراهيم حكمة بشي لمي يوما قومي عاش سيولي حجاو يقعنكو تاشيو نبي يوا رسول نتبي لوخ نتبي غفريو إحريزو نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو ندي ندي بيزو قويتا متيب عبادة عاشو النارا أوسو أحد جيرو إيرت أنوا أزوكسوم سنمو قومي عاش سيبح عبادة لاشو كل نبيات كتزو نبي الله إبراهيم قويتا لوخ نتفي إيمي قفاريوم كروح زنارو قويتا زي ملحيو لوخصون تيو نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو قومي عاش سي عبادة ياشو زنارا سنمات وات أمياتو يحد قوما اللهم اتيو عبادة ياشو كتزتيو ويساء قومي عاش سيو كيس خان تبايو الله لوخصو زي تيونتو يكنزالو معجزاتو قومي عاش سيو ييرو مام نبي الله إبراهيم مدخيت المبلبي درر يبور دبويلي في الزبيك ديري ساتو أنا داد اليوم أزوي سات أستبي يسبو يوم الله أسلت إيوم نجاتات إيوم بحرزوم على إباد كفون ليتوما إسلام دينو مسراج ألي الله متع عبادة أوشو بايتي بي قويتا لوخزو زي مربي يكو تبالتي وكو نبي الله إبراهيم قويتا وقدر ما تبيه جوا صالح والداتو رزق إن بايتي بيت أو قسو قويتا فضلي زوبي إسماعيل وإسحاقو قوت لجايسيو رزق إيو ليجيزيو إسماعيل ليك وما قدروا ما عاوزيو لي رفيق مخنا زي قلوب وقتي بي نبي الله إبراهيم صلاة وسلامة ينبربيو ليجيزيو إسماعيل يقولوا يزال ترزازيو بيرو نبيات روزال برزازوم حق إن تاما قويتا ياردي بيزال وحيزون تاما قويتا زي مربيو أمريو التاي مبورد لحفايو سبحان الله سيرا حلوف ياج سالاج بايتي تاريخو زتي وقعج زغازو كتبه نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو ليجيزي إسماعيل بح الله زي مربيو قربانو ناشان بايوما مشخوا فتيت نسا أما مسابيليتو ساري دوك أزايو سام إسماعيل آوزيو إبراهيمو آوو بيلة تقورو زاخوخ بايو ما تحبرويو نيسا نبي الله إبراهيمو لجيو برزازي بي أخاخو قورخ زاخوخو بايو نبي الله إسماعيلو أوركو تسيك أبح الله بتوكل زيو متبك بح أو أمام بأكتن إراس خوم دم أيني كأخوة أروحكو أيزرو أوسا كفي لي حلوة يكو تزوم متحيجنا يخفي لين كتا مشاحو أنغتي بي أفتنو لن أيليم زحار خوصا سلامتي وإيم دلن يلالو نبي الله إبراهيم أوركوتا الله لازيت ندأو لجزيو إسماعيلو هيبكزالو محمحيلو يحل بحرزوم مشاحو أنقد سيوبي زليتو يستازو مشاح درر لا شيو أحد أسرام ألت ريخة ببيو مشاح زوغر قبل بيو النارا لجزيو إسماعيلو أوزيو إبراهيمو قوت سيبهم سلامة ينبر بيوا أمام بشف أوشو بو إلو يحل يجيب تمام الله أزو مشح في قوت إيو الخشليهم أزو مشح في مقوت أو الخلق أبيهم سبحان الله سبب زوم كل ما يترخب ذال جمئهم قوتا مترخب زو أزلي مشي أزوبي ميقلت زليلا مشي أزوبي يخوني ما يترخبال زاي وبلاي أروس سو زي ترخب انتا زي خوني انتا
بحرزوم الله أمر زوبي ملايكة كلاح ليوما إبراهيمو الله زي مر بيخو زاش خونتخو زاك خونتخو ليجي خو إسماعيل التايلي فداء يخوني ما كي حستين تا يلزال تباو سمعو زقارة دوسام جنة عيباح جبريل ورؤو ويتام قرآن بي قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم باتي بي أتوكينا ويتقدر متبي جوا إسماعيل ومتقو ربي أسألت أيوما في داء زي يخوني تأيو جبريل أدي جليو بايتي وزتي وكبين أنت ينتاما مسلمات عرف عيد أيام تكبيرات ومو شبح صلاة عيد يسبدح رسول زي بزيتوني صلاة وسلامة يمبر بيوا ذات أبقو سنة مؤكدة حزتا زيت أبقى زيت سنة ومسامت فيه سكده ثوابه يرخبه بوزال تكبيراتهم سموت به أبو توايدوتهم ويجوا قديرهم مسابع شعر أجري ومرخب نيت به تكبيراته يتقراب قومة قلبي ومفارح تبح تستيو يتقازه يو مسابع موشزهم زيتي ماش كتبتي واحد قال الله الحمد وشكري أقبعه كل أم الصوم خير وبركة بحيدي زال دي تستي أيام مش لنا أورو نرخبي بازان عيدو يوافق أنا مسلمة جميع لهم تستي وبركة زال با عيد يخني لنا زي أبد تستي ويرخبو بوزال آخرة نبري لي نشوق ألي ويوافق أنا سبحان الله خير بيوا خير الذي تودتات مننا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ortana vaisina wati hoji arafa ayam bentazalneu chajinach arafa be ikan gozal wakti inach devezana chumnu sumni ba ma dua nach bazana ayamita yezikarti waktiu ayamu ye dua wa askar wa quran makrabe alf mushaw aye atrisu hoji zitointi ayamintema
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو حرر بادر ميديا سيرفيس تاتينا بايسينا يي حرر بادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تربل زد بحمد كحل بي اغاج فون دوك ياش لخوزال زي ساتيزو خبر ايسينا ونقرب بازانا تاب تزينان تا ساتيزو لتاب زاشنا لخو خبرا چوم اخسابي ميقل اغاج فون دوك ناش سانا يخونال حسنی زوبید دلگ بزالو پروژکت یاچ فتنوات اللہ بے یت کملکت ات خیشتی تا تختات لوتوا تعاونوت یت محر لیوزالنتو حرار حسنی رئیس گیسی اور دیم بدری گلتو دیبای مبین تحالنا
2: حرار حسنی بے ہچے خلی بے ہیت رخ بزال موڈیل کو تاین درجہ مدرسا پروژکتی فتنوات اللہ بے یت کملی ما حسنی زو دا حوازی و اقتصادی احلی کوت لے زگرف زو ات تاچوت یت وطای کت یت فیر کت خش تختات لوتو غرغارا حيان جالنت حسني زو رئيس كيسي اوردين بدري قالتو كيسي اوردين بدري حسني زو بهي تشخلي بهي ترخ بزال موري كوتاين درجه مدرسه بروجكتيف شرشر بايت به زياره انو اي وقت بهم رئيس كيسي اوردين بدري زايو كتبه بروجكت زو اخا وقت به زيتونيا فيزيكال امي حروت لاي بهي ترخ بال اور كوسو موديل كوتاين درجه مدرسه ماتشي خلزو حسني زو درسي تلات اقوروروتو يتون به ملائكه فايده زالنتو قالتو زمانه درسي زيتلا صح وقوت بعدك ابد زالو جيلاتو مخلق قربت له زالا اتاچو تلاقي مخنزوم مكي قلبي كليك دون بروجكت زو فتنا واحد اللي به يتكمركوت حسن زو دا حوازوا اقتصادي اهلي قوتو زي قرب زو اتاچو سيت وتايكوت يتفير كزال اتخش تخطات لوتو غرغارا حيان زالنت قالتو جيسي رئيس اوردين بدري اسي مزو به يتلغو به يترخو زالو بروجكت ياچو شرشر بايتي به زيارانيو
1: حرار حسنی به حلف زایو امتاج به جوگل علم حقوف قراس به کویاوا کود کیلومتر بلا ایو خونزالو کوردر نیرو دیلاغاچ متمه حرزیو حسنی زو آده قراسوا زیرنت ایدار اتھیوکا زرزر تیزو یت خیتل در کتبه کر بلخول
3: حلف زایو امتاج جوگل استوگ به علم حقوف قراس کویاوا کود کیلومتر بلا ای جی کوریدر نیرو تمیراش تمیحرو حرار حسنی به حلف زایو امتاج جوگل استوگ به علم حقوف قراس کویاوا کود کیلومتر بلا ای جی کوریدر نیروت میراج پت میهردیو حرار حسنی آدوا قراس زیرنت اداره اتیوکا حسنی جو آدوا قراس زیرنت اداره دارکتریت زیتایو انجینر امیر رمضان حلف زایو امتاج جوگل استوگ به علم حقوف قراس حج به زیت میهرو جی کوریدر میهراچو یکانی زالبیم مغلط تیساتو مغلط تیزوبیم حسنی زو حلف زایو امتاج به قراس هچو منی روا مدفاقت کتار به ایترخا بیزال فایده و ملیک اگر به بجیخ دیلاغاچ کلت دیلاغو ناربایو یی بیم زیت می هرو ایشو تاج ما بینه به الفی امتاج زت حیلکو اولانی و تاریکی یا زیتایو قراس هچو زیاری اچلیم یمی چی و یی مرخی کت مونی لی زیت می هرو نتیجاچ استان تایو بایو حسنی زو به ایترخا بیزالو قراس هچو منی روا مدفاقت کتار به زیت میهرو ایشوتاج حررو ملح زیت زیت تورستیاج متراخبتی گپ زانیوا بادوا باد بکاتیم تورستیاج لیت اتوا بگو آنو ایدابلی کت لاکی اتاچوت زینا را بیونتوم ابیانو زیت گدارو رئیس گیسی اور دیم بدری حسابوت خیلکت بیوا تاخوا لاکی کچ نتبه اومسو زسا ادا اوگا بی احد حکوم بجت بلای کویاوا کود کلومیتر بلای استلی استو اوگا چو منیرا زیت فرکانتوم گلتو یبیم دیبایا شیشت نکتا حرت کلومیتر بلای یگول بیزال جیجوگل هتور شرطی گرگیبتی نیروتوا ابکالا تفاقدوتو حوی مونیا زیت فرکانتوم ایکالو یبیم سات الف بلای مدنی اچلی زیدیلاغا نصیب متخلق زوم انجینر امیر رمضان اپیونو شرطی دینتوا حرفتو متنافع به زیت میهارو ایشو تاچ تا تاركي يزيد أي كراساتو نمارك كتمونيا زيد فركانتوم أرادو زيد مهارو دلاجات بيم درجوا أسيم بيه يترقب زالو أمتاجوا تأسيسات أزوكوسوم مقاداتوا دياسبورا أكبرج خادي ذات انتيلي حسابات بيه تساعدت أنيبو بيت بيه غلطو جوجل بيه زغير جبتي زكوريدر نيروت إشوتاج أسيم زيو ملحمة زيارياج جبتو خني كت ملك بيكاتي نباريج لم زيد متاجا مخنزوم كيكلو كليك أدلم جوجل ألم حكوف كراسج كيرو هدوة تفقدت إشوتاج زكتبه يلت بازن لتوم أوجاو.
1: هنوف زايو حمستي أمتاج أستبه حرر آسما ملحوظته زياريج مقررتي تخنكت زد فيركو نتيجاج متسجل زيوم تغلطا حرر غسني به هنوف زايو حمستي أمتاج بيت زيارنت كتاربه زد دلقو دلاغاج نتيجا مخنزيو حسني زو آد كراسوا زيارنت كتارا غلطا مبين تحالنا
3: حرر غسني به هنوف زايو حمستي أمتاج بيت دي توريزم كتاربه زد دلقو إشوتاج نتيجا زالاما حررو ملوح قب تخنكت زد فيركي نتيجو مسيجل زو حسني زو آدا وكراس زيارنت إدارة التوقع حسني زو آدا وكراس زيارنت إدارة مسؤول جيسي تولد عبدوش حلف زايو حمستي أمتاج بي آدا كراس وطوريزم كتار بي زيت ميهارو لمي لمي إشو تاچو نتيجة زو يك أنجال بي مغلطي ساتو مغلطي زو بي حسني زو بي ترخب زالو حبو آدا چوا زي توريزم كراساچ دينة متنافع بي منيروا متفاقت بي مهدي جنت بي يد كي قلو زالو مهراج انتايو بايو زي شوالد قدير أيام أغدروتو بازدين بي حمستان زي تحاساسو كراساچ مغنبي زي تملهو حكومات زي ساينسي درسيوا آدا مقاداج أو نمجنسكو الدنيا كراس نت بي استيجل كت زيت فرق مخن زوم غلطو حرر ياسيما بي يونسكو بي كوتان كراساچ زستيجل تي بازدين بازدين أسيماچ بي أحزي مخن زوم تفرق بايو يبهم دبايا حرر ياسيما بي زي ألم أسيماچ كراساچ باد زياريچ نمرا كوت الفاوا أسراشيش تي بي دينارا مقادوا زي ألم أسيماچ توريزم فيدريشن أكبر تخنما تستيجل كت زي خانيوي حمستي أمتاج استو بي زيت ميهارو دلاغاچ بي مخنزوم أبراراو ألاي قربيم حراري آدمو تاجوا غاي كالو تاج ألم حكوف برانديو خنوما يسيجلو كوت زيدالاغ مخنزوم كي كالو حسنزو تورستياج لي غب مني ربي زكاتي بات زياريج نمرا كوت الفاواس راشيش تي بي زينارا ساتي بقلا زخانسا كوت الفاوا أسرا ساتي بجت أمت بي كيم أسرا هاد الفاوا زهتانا وحرت ليكوتو آراء بادستو زياريج نمرا كوت الفاوا أسرا شيش تي بي زينارا خمسينا كوت الفاوا همستي بقلاوا أربينا ساتي زخانسا كوت الفاوا أسرا ساتي بجت أمت بي كيم أحد بقلاوا ستينا ساتي الفاوا حرت بقلاوا كويا زهتين فون زايد خانما ترخبا كتارزو بي زيترخبيو بوان 60 مليون بي كيما هاد بقلاوة 70 مليون بري يبور ديلي زيفارك مخنزوهم أرادو حلف زايو حمستي أمتاج بيم كوشنات بيوا زيباد داد حسابوت بي زيت ميهارو ديلاغاج زيدوغول ألم حكوف كراس زينار بيو ضروراو منجح بي أسي مزيني بي نباريات ليم يميشي خونتي بيوا يمارخي خونتي بي مدالك زوم تيغلو أحد حكومة بجت زلبو أبي بي كويا وكوت كيلومتر بلاي استوليستو دان دياتو ماني روا آدوا كراس قدرزو زكيرها أغبي مدالك لي زيت فرقناتو غلطو زهرر إيكو باركي زي مدابل جيل كتاب بي زيت رغب بو أنوا حسني زو حكومة بي زيت رمديو بجت بي زاهر زانيو زهرر إيكو باركي ورا بيار بواتاي زي توريزم ليت أوتو مفويلي لكن زيتا تاجوت آني بايو يبهم حرر ياسيم بي يترغب زالو حرت آدگر آوینو موزیماج بعد حکف درجه اوکت یگانی کت مونی به دیبایا زیارری ایجی کتوباج موزیم جو به مدابلی تفرق بايو حراري وا أورومو آدى غاراج موتيخال پروجكتيم تاكامل ما إبارت مستابي إترخبال بايو حسني زو أمت أحدنت وا زيداينتو يفو يزالو مهراجو متميهر زيوم غلطو كلي قدلين حسني زو حكومة كتاراج بيزي ترخبو نتيجاتوم كلافويا يليت بازن لتوم دبايا بي غلطو
1: حرر حسني امير نور شرطي قبله متحدة درتي زيرو كوت قبله بي ساي پارتي ملحاكين كنتي برنامج هوج موي بي تمهرا حراری حسینی امیر نور شرطی قبل متحد درتی زیرو کوت قبل به حجموی به آواج آیاج قبل زون باریاج سای پارتی اتوراج اگبوراج اماروتاج و ازوک سوم حرار با در منظمه لکی اماروتاج و اگبوراج زترخو باتای به پارتی زوزات کنکنتی ارتمه حرا یه سای پارتی کنکنتی ار لائی بهم حراری حسینی رئیس گستی اردیم بدر زترخو بزخانسا حسینی زو لکی اماروتاج و پارتی زو اکداج ازوک سوم امیر نور نباریاج امیر نور شرطی قبل متحد درتی اماروتاج و قبل زو دیجاج نباریاج اتایزو به زیتر خبراتم تگلتا مویزو به محرر بادر منظمه الرزو ینجه کتم زیگرب زو اتاچوتو وردزو ایمروتا چوح مخنبه متواتن لفرکا یزو محرر بادر منظمه حکومه زو بحزال تکاتروتو زیک مونیلی ایدلگی بازال احد لیتو تزخاننتم تگلتا یی به مسس لی احد بهم زیرو احد قبل بهم سای پارتی مل حاکین کینتی زیت می حرز خانسا ارزو بهم زیرو احد قبل به یتر خبزالو نباریا چوم ترخبو ازو کوم قبل زو امروتاچ ورده زو امروتاچ وا حسنی درجه بزالو امروتاچوم اتای زو به ترخبو سای پارتی ی محراب زال کینتی اراچ مشاوا ورده به ازو کوم مشاوا قبل اچ به اخب حساب امت می حرب زالو نتم مو کر تفرقا هجموی به زینار اراچ بهم سای پارتی کلیکد لیدل گیو زل دیلاگا چوم از اوکسوم علاوه خب به زیاد لگی و دلگاچ به زتری خب به نصری چو نتیجه چوم ارزولای به تقلتو تغییر بهم یک از دنیا بزرگ سات تنج بعد حکوف مل حلم زحتن ایامچ موتی ذکر اوز خانسا زحتن ایامچ بهرلم سات تنج بعد حکوف مل حا بعد حکوف درجه به یت محرزال یخنال
0: زدگدر خوته تینا باشینا یی هر ربادر میڈیا سرویس وین اف ام وا سری ٹرپل زد اف ام احمد کحلبه اخغاچ فون دوکی اشل خوزال زی سات زو خبرای سینا انت تخیا تلو زینارا اور تنا باشینا واتی تو کوزا کوتا گیش الله بگیرا عید الاضحى میگل ایام انت عربی اشیر دای حواز ویتنی زتی مدینه کوتا یو سلات مرکز دی دای بی سگدان تکبیراتی گلزال سوسا و نسپنتا 8:30 ام سلات خونازال 9:30 ام بنتا زتی سا و نسب سوزا عید سلات سگدان وقتی انت مرکز دی دای بی فریش بزید ام برایشم بیم انوم عید مبارک الا

قال يا أبا حنيفة نسيت أنا أين دفنت أموالي؟ قال له صلي كل الليل. فعاد إليه مسرعا وقال له تذكرت أين دفنت أموالي. قال له كنت أعرف أن الشيطان لن يدعك تصلي كل الليل.

0: ahorita na may sina pati ito ko ako kutagish Allah pagira idul adha migalaya minta harari ashir day hawaz witni zati medina kuta yaw salat markazul hidayah be isagadal takbirati gladal susa wa nuspenta 8:30 a.m. salat kunazal 9:30 a.m. benta zati isa wa nusbe souza id salat isagadal batinta markazul hidayah be tadi sebizet abu bem anum Eid Mubarak.
1: ضيق النفس يسمها هل دكام دكامس إلهال وسط الكبد إلهال انقدعوس إهن نبل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ودنا يتكبراتو هي مسك السنة برغرام تكتاتو جاتشن أهوني من الجنة ودقمو أسماء الله الحسنى يمنى بساعة تلينو إن شاء الله ندت لما دونجريه أسماء الله الحسنى بدم بأدرغن إن شاء الله يودنا انتاي من ناسر اللف بساعة تلينو بسيزن عرات لي إسكا سلاسة أمستين يودرس يا الله انسم آيتن نبر زاري يا الله فكار كونا سلاسة سدستنيون يا الله انسم السم الشكور يميلون يا الله انسم انقديه ودن انت من ناسر اللف اللاتشو ودن انت من ناكر باللاتشو ساعة تشلين يعلنو أوراتشو اندتونو كزيهو لو مقابز ودلو أهون ساعة تشن الشكور يميلو يا الله سبحانه وتعالى انسم يمن عبت ساعة تشن الشكور يميلو معنو من دنو ترقمو من دنو يميلون كما يتيب فيت كزيفي تنقرين دمنا يو ودمن هدالن معنون اندال لهونو قن بوست يالو سيروش من دنو يميلون إن شاء الله زاري النايلة تادا الشكور يميلو يا الله سبحانه وتعالى سمو باوستو كيازاتشو سيروش باوستو كيازاتشو بركاوش مكاكل من إلا اللو علماءوش عندسو من فيه ضيق النفسي باوستو ضيق تبب بمالتي متبب ميسماوكو هنا ويدمو دكام دكام يميلو اندو هنا ويدمو سونتو كبد يميلو اندو هنا إهنن يا الله نسم الشكور يميلون يا الله سبحانه وتعالى نسم بهنا نقر لا يتصفو يا يزعفون إيه نقدر نسمى بوت علي كبدات كبدات ميلو بوت علي وين دقمو دكام دكام يميلو بات بوت علي يا بسوارو الشكور يميلون يا الله نسم يسعف باتن يا بسو اندزو بو هالي الشكور يميلون أدرقو ينن وها يتطاو با الله سبحانه وتعالى فقد ينن بشتا ينن دكام الله ينسلت الألو كم يتكامو باتبارة وجمكاكل الله يدرغن تاري عزيقا لما استعوص مفرلقو نقر من دنو هولي يا الله انسم بمنتك سب الساعت نفو عن بيتشا ويمدقمو مسالي حابتكو هنا حابتن بيتشا ويمدقمو لعافيا كونا عافيو عن بيتشا أسبن يا الله انسم مدقا قميل لبنا إنما بمجمرة درجة نياتنا لالله سبحانه وتعالى بلن ناتر اللن كذابو هلس يا الله انسم بمرقا قم يمي قنيون خير النقر يمي قنيون أجرون يمي قنيون نفعون لما قنيت بميل نيا إن شاء الله لن نيتنا لن لو يقبل لنم لن أنتم الله يقرأ لن تادا الشكور يمي لو يا الله سبحانه وتعالى سم معنى اسم من دنو ترقمو من دنو شكر بلو مالت نوعان هلت عينت ناجو عندما تاكوت عندن يو شكر الواجب سيهون هلت عين يو شكر المندوب تبلو يمي بالونو الشكر الواجب بلو مالت الله يسطن نعمة الله يا أج نعمة ستونال يا أقر نعمة ستونال يا أين نعمة ستونال يا ملاس نعمة ستونال سبحان الله الله يسطن النعمة بنتكس بنزرزر يمن جرسوا لله سبحان الله الله لن يسد النعمة عجيبنا بطان بزنا قطرا لنزلكم من نجلو أيضا لما نتم تاليا الله بسد بزيه بنعمة حرام نقر على مسرات إيه من تقولي بلال شكور لزمنا الله بقرآن لي وقليل من عبادي الشكور بلو يتكسل اللهن أمسقاني هنو باريوت الجيك بطان أناسانات جو የትኞቹ በሰጣቸው ኒዕማ ሐራም ላይ የማያውሉት የሰጣቸው ኒዕማ ሐራም ላይ የማያውሉ የሰጣቸው ኒዕማ ሐራም የማይሰሩበት እነዚህ አናሳ ናቸው። ከነዚህ ባሪያዎች መካከል አላህ ያድርገን። ሁለተኛው ሱና የሆነ ሹክር ነው። ይሄም የሆነ ኸይር ነገር በሚከሰትልን ሰዓት፣ የሆነች ነገር በምናገኝበት ሰዓት፣ ልጅ ሲወለድልን፣ ዓፊያ ስንሆን፣ አይ መሳሰለ ነገር ሲከሰት በምላሳችን አልሐምዱሊላህ ብለን የምንላት እቺ ሱና የሆነች ሽኩር ትባላለች። ግን በሁሉም ነገር አላህ ልናመሰግን ይገባል። አልሐምዱሊላህ ፊሰራኢ ወደራ። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? አልሐምዱሊላህ እየባሰብን ነው ይላሉ። ይሄ ምንድን ነው? በበላእ ላይ በላእ እንኳን ቢጨመርብህ ሐምድ አድርግ ነው። ወለድልን፣ ዓፊያ ስንሆን፣ አይ መሳሰለ ነገር ሲከሰት በምላሳችን አልሐምዱሊላህ ብለን የምንላት እቺ ሱና የሆነች ሽኩር ትባላለች። ግን በሁሉም ነገር አላህ ልናመሰግን ይገባል። አልሐምዱሊላህ ፊሰራኢ ወደራ። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? አልሐምዱሊላህ እየባሰብ

الشكور بلو مالت يا الله سبحانه وتعالى معنى ومن النوال هو الذي يصيب على اليسير تنش سرطان بزو يمي من الدامارت فتعم تنش سرطان بزو أجر ميستان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحادثات شو سنقر من الالو لا تحقرن من المعروف شيئا معروف هنا تروي هنا النقر لما سرات بمتاس بس تنش ناتب الهندات نكاتارو تنش امتون تلك امتون من النقر هن سرات ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقنا له واندمه قابة متقناني بساعة بفققتا مقناني تنقوان بيهن واندمه ستاقنيو فققب له مقناني تتشي لفات الدكام بزوي للاتنات قن صدقاه يمستطيع كل قطرة تلك أجر ياسقني المالتن إن قد يغفر الله لك بها بزيج بتنشو أسرا الله هاتياته اللي مر اللي هيكلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بريلا حادثاتكم من بلوال من استطاع منكم أن يستثير من النار كجهنم لمرق يجالسو يادر قالو كجهنم راس مرق إيشالا جهنم دايقبا مكلاكل إيشالا يادر بمنكم بيون ولو بشق تمرة فليفعلالو بقماش تيمر مكوان بتون يان دوان تيمر قماش وان مكوان يأكل صدقه سته راسن كجهنم نجا موطات كچالك ادر قالو انيا مكوان قماش وان تيمر ارلم ان دوان مولو تيمر صدقه سته بلن بنبال حياء يهزل انتي اتي ان دفري تيمر من تارق اللي تالي چنلالن سيدتي عائشة قل ياتشن تيمر سته يا يسطاچو سو ايتواس ياستننسات منو انسچبه اندي ያለچو او اچان دفري من سرالني ያለچ ብሎ ሲላት كم فيها باوسو من ياكل አለበታሉ من ذره من ياكل بناኝ باوسو አለበታሉ ቢቆራረጥ من ياكل بناኝ ይወጣል من لما نتفልጋ ነው الله بالقران ላይ ምን ብሎናል ومن يعمل مثقال ذره خيرا يراه بناኝ متاكل እንኳን خير سرا بتسرا نقاب يوم القيامة تقنيات الله سلزي تنشنات بله التناقات تنشنات بله اندات توات بزاج الله كجهنم نجال ياوت اهي جلال مسجد مياكل تلق نقر اندام وسرته يا جهنم بر اللي تكفت ببات جلال له بأيو اللين لا يسمو اللين كهوني سرح سلزي تنشنات بله منم نقر بيهن مناك إلا بهم الشكور يميلو يا الله سمتاريا معنى من دنوالن تنش سراسرتن بزون ميساتن بزو أجر ميساتن مانو يعني تنش طاعة عدرقن يصيبونا أجرات چنن سيساتن قن ثوابات چنن بميساتن ساعت قن اتفدر بادرقو يميسات مالسن الله لزيهم باقر الله يمني لال إن ربنا لغفور شكور لزيهم الله باقر الله يمني لنا إن ربنا لغفور شكور كتاتشنكو الله سبحانه وتعالى لغفورنو وانجل مهارينو كزيفيت بدون يالاي سرطن سانتوبتي موتنو وانجل كالل يانن وانجل يميمر اندزاو شكور بسرانو سرا بسرانو يعني بدون يالاي يالن بسرانو خير سرا جنة ميمن الداي هنا جيتانونا الله سبحانه وتعالى لنا مسجن يتقبل أزيقا نبي الله نوح عليه السلام عندما تقودك علو العزم مكاك الأندوناتشو مالتم بصبر درجة يمجرشا ليف اللي يدرسو النزيه علو العزم تبلو يمبالوت أندنيو نبي محمد ناتشو صلى الله عليه وسلم كزم نبي الله إبراهيم عليه السلام يكتلالو كزم نبي الله موسى عليه السلام يكتلالو كذا نبي الله عيسى عليه السلام مجرشا نبي الله نوح عليه السلام ناتشو تاديا أنه نبي الله نوح عليه السلام سماتشو من نو يلملون سنناي أنن العلماء اوشمنالو عبد الشكور نبرالو عبد الشكور تابلو يبالالو كافلو شدهم عبد الغفار تابلو يبالالو عمران ابن سليم تابلو يمبالوت رضي الله تعالى عنه منالو يا نبي الله نوح عليه السلام سماتشو عبد الشكور نبرالو لمن دنو بازي سمي تتقروتي لالو منم اينت نقر